إخوتي وأخواتي الأحباء، ليمنحكم الرب السلام. لقد اجتمعنا في هذا المكان المقدس حيث تسلمت مريم بإيمان بشارة الملاك جبرائيل وحبلت بابن الله بقوة الروح القدس. هنا في الناصرة تعاون يوسف ومريم موحدين برباط حب زوجي بتول، تعاونا على تربية يسوع الذي كان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة أمام الله والناس.

الناس، ومع يسوع تشارك في حياة متواضعة ملؤها الصلاة والصمت والعمل، في الفرح والألم، في بيت الناصرة مدرسة الكتاب المقدس ومهد الكنيسة كان ابتدأ حكم الرب. نحن أيضا مدعونا للمشاركة في بناء هذا البيت، وها نحن الآن وشموعنا مشتعلة نسير إلى بيت مريم مرددين أسرار الوردية العظيمة، واضعين أنفسنا في مدرستها لتجعلنا نتعرف على تأمل جمال وجه يسوع وعلى اختبار عمق حبه.

0: افرحي يا مريم، يا عذراء الناصرة، يا ممتلئة نعمة وخيرا دائما وأبدا من الرب الثالوث الواحد. يا مريم، يا أمة النعم، يا من جعل روح الحب قلبك طيعا وأحشاءك خصبا ليتجسد فيك الكلمة إنسانا مثلنا وفادينا. يا مريم، يا أم الله القديسة، تكشف نظرتك ويداك دهشة الإيمان حين بدأ سكناه فيك ذاك الذي لا تسعه السماوات، يسوع الله معنا المخلص الأوحد. صلي لأجلنا يا مريم وساعدينا أن نردد معك الآن وفي ساعة موتنا: ها أنا ذا، فليكن لي بحسب قولك.
1: Rallegrati, Vergine di Nazareth, Maria, da sempre e per sempre ricolmata di ogni bene e di ogni grazia, dall'uno e trino Signore. Ancella del sì, Maria, lo spirito di amore ha reso docile il tuo cuore e fecondo il tuo grembo perché il Verbo in te potesse farsi carne. Uomo come noi è nostro Redentore. Santa Maria, Madre di Dio, il tuo sguardo e le tue mani rivelano lo stupore e la fede mentre in te comincia a dimorare colui che neanche i cieli possono contenere, Gesù, Dio con noi, unico Salvatore. Prega per noi, Maria, e aiutaci a ripetere con te, ora e nell'ora di dare la vita: eccomi, si compia anche in me la tua parola. Amen.
2: Rejoice, O Virgin of Nazareth, Mary always and forever, filled with every good and every grace by the one and triune Lord. Handmaid of the S, Mary the Spirit of Love has made your heart docile and your womb fruitful, so that the world in you could become flesh, a man like us and yet our Redeemer. Holy Mother of God, Mary, your grace and your hands reveal the wonder and faith as he begins to dwell in you, he whom not even the heavens can contain. Jesus, God with us, the only Savior. Pray for us, Mary, and help us to repeat with you, now and at the hour of giving our life, here I am. May your word be fulfilled in me too. Amen.
0: السر الأول من أسرار الفرح: بشارة الملاك جبرائيل لمريم العذراء هنا في الناصرة.
1: Nel primo mistero godioso contempliamo l'annunciazione dell'angelo Gabriele a Maria Vergine qui a Nazareth.
2: In the first joyful mystery, we contemplate the annunciation of the angel Gabriel to the Virgin Mary here in Nazareth.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
3: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
3: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.